الخير كهالنخبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبل أني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا لما نشلوم بيزورينو للمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت لشتتفوك بسرطين علميم هجي على يرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من هذا هجي على زمار بقلل أتساعدي بقلل أعزين لشلوم قاعد. أيه اللي كملوا دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: بتشرب خمر دخان؟
1: شي كيري
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا جاك كنو ممنكش
0: شبان شلوم اضن طرقان
1: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكش الحب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش عليهم للدور امر بركتك ومين عياله اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما سيح تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش رسالة تل ابيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريح لك بركتك ومين
0: شبت شلو خمر خمر دخان
1: شكرا
0: الدمارين شي عملتها يوم بيت الكنيسة بعيني انا عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولة زمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي مجفاء وزخوتو تقين عليه له منسكي للوت ببياته
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخان
1: راك عندك قلت ليش انا خلاص تلمسي لي بيه عندي حبالة لازمان
0: حبالة ليه قم هو يخل السميات بعيني انا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: انا كوري له
1: يعني بالدعونا هذوت لو معراب
0: مسي لي بيه مسي لي بيه
1: حبالة الكل مسي ايش اتمي بزبيه ويا شين
0: مسي لي بيه انت شميع
1: ايخ اشمع ايمون وحير اني زاد
0: يلا انا سزامس
2: ايشا ايزا افتعال ايزا
1: افتعال عصيتك ليه؟ ما جبتعال ها؟ هل اسمك نردمين؟
2: كين كين كين
0: تريح مع عدبك مسي لبين؟
2: لا انا لو مريح على الكباريكا ايه ما انت متعكيش استعمل لا
1: لا لا

0: 실로 실하다시 임시 붙나이며 마마 간다따 리샤워르마 اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حتوقع اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفون؟
0: لو
1: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برصوف شلخاء هاسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور
1: مكرا انت ما اخبط لك المكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يلدي يا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون قلتي لك انت هنا مع هذا حد بالدقود قلتلي قدام على غاك جيت يا بشوعي ما بلبل شم بصل وحياة ابوي اليوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
1: وحياتي راك لفني حد شاي كانيتي وطياش نياتي الحجاج
0: حجاج
1: انا محجاج وحيات ابوي حجاج حلفان وحيات ابوي اليوم يا مدين ما مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد عمشي على شلحانوات على عرونوات ما اسلي زلول
0: نعم
1: ولك فرش وتاكلوا شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت تيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو وتشي لي خايت الشنايم أحد خين أحلو ولا بيش الخير هيكم ومع فرحة صياح حياة أبوي يوم يوم
0: أمل منشر تيدي أسي وحلفون وبندب عصبني بش المنطة بتعصيك
1: مني أني لو عصبني
0: أنت عصبني عخشاب أني رويشة عصبني أمل أنتو في سكريزة
1: هو كريزة كماني كريزة هنا أني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
1: لا أنت جمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أما وحياة أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
1: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لما هو شرفت
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
1: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعود سيلي حيطان شبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما باين شلي تهدير شلو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تشمع مني كشو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
1: هو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم وبولع
1: ومخرسم
0: ومخرسم
1: ومكلل
0: ومكلل
1: وبولع
0: وبولع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
1: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
1: حلفون وينا وينا حلفون وينا حلفون
0: منش
2: ما عيني
0: عيني سويسرا
3: اهلا
0: سويسرا زي منشور تدبرت خبيز عينيان
1: ريح الفون انا دبرت عم سويسرا انا عمرت له ما يلدا
2: بسالي كفتاكي
0: تا يوفي
1: كفتا يوفي كفتا هي
2: لو يشار خير
0: يشار خير يوفي
2: انت كمور يوتر ماني
1: يلدا يلدا انتليجنتي
2: قالتك زين
1: ما فينا اخون كمو ابيها
2: قالتك زين
1: גם כן יפה כמו עז. כמו האמת. תראה, אלפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
2: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים, אתה יודע.
1: תראה, אלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה
1: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברתם?
1: אני אמרתי לו, תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: القديم.
1: طب ما كان منشور.
0: عجل واخلي تمزرون حدا.
1: مزرون حداش
0: وحياتي راكل في نيحو تشايم كانيتي وطياج نياج الحجاج
1: حجاج
0: انا محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي ايام يا مدين مزرون شليل لي عسبيشتك طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت عتيت هني لو بعد ممنو وحيات أبوي حلفون تبو بو وتسي لك هاي تشينايم أحد خير أحد لو ولا بيش الخير رأيكم ومع برحة صياع يا
1: أبو يا يوم يا مجموعة أما المنشرة تأتي وحلفونه بين هذا معتسبني بس ما أنت متعسك
0: أنا يعني لو عتسبني
1: أنت عتسبني عخشاب أنا رويش أتعتسبني أما أنتو في سكريزة
0: هو خريزة كما أني خريزة إلا أني كريزة
1: تدع لك شين دين كريزة خاك دين كريزة
0: لا أنت كمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مجين
1: منتور تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول أعلوت تيال دشلو لك تاقيمة
0: لما شي أعلوت يال دام وفراحة يال دار الشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
0: حتى ما تعوز لي حدود الشبار بسرعة مين شبر
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش لي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: منشر تشمع ممينك شو طفز كريزة تترحك ممينو كيلومترين
0: يوم بحيد ممينو
1: أنا رأيتي طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
0: ومخرسم
1: ومخرسم
0: ومكلل
1: ومكلل
0: وبلع
1: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعل ممينو
1: مكشا
0: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
2: ما عين يمين
0: عين سويسا
2: أهلا سويسا
1: زي منشور ورسالة دبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يوفي
0: إذا كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار خير يوفي
2: يتكمر يوتر ما
0: يا دا انت اللي جنتي
2: قال تكذيب
0: ما فينا اخون كمو عبيع
2: قال تكذيب
0: يمكن يا فاك مو عايز كمان ليه عرفان انا رسلت بلد خفاها مع حد تمام קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיות
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים אתה יודע
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
2: איזה
1: شاعز وخلت أسبسي
2: ليه دي أسبسي

0: انا يعني اللي بلطع مش وشك
1: المادي بارتي مادي
0: يا بلطلو تدع لخا حقلش لخا مش طبيب حمشي بكل اكفر
1: ايه فوت الليخ
2: شتبوي اتشلي